حار يا ابو الهم محني بطميها كوين عادها عاري بهالسوري فوته يخبس بغداب مايم برحاس بسروب مايم بطمي عادها عاري بأساف يشتهور ايت افرها برامه النيح بحوث لما حني بمقوم

وبيوم هالشبعي يطهر. ويم لو يتحطى بيوم هالشنيشي وبيوم هالشبعي

أحم بن عمون عم إسرائيل بهي كاشير نلحمو بن عمون عم إسرائيل بيّن خوزق نيغ العد لقاحت

غناد ويسيموها عام أوتو عليهم لروش والقاتين ويدبر يفتح يتكون ديفراب لفني أدوناي بمسبار ويشدح يفتح ملاخيم الملك من عمول لمر

الأيام كله هبا ربيش معنا مار هني تلتاحين علاقين قديشين أما إلا يتقبروا بأترحاد بيشا

أهرو لستاني منا مشي قد قحزيلي أحيدا وترالي ترادي أرون وخانيش قبورة تادي مريام لقبي أو ترا أحيد تريس تريس